0: Radio Swupfort, das Hauptstadtradio von Nova Amerika.
1: Radio Korax.
2: نص اليوم اللي مشوها الله ورمت مغارين أما أنا ما جيد الفن فقني يوم مدين تورا أو إذا كنت تغنين صح مثل مخنون أم سنيت غبتي الرقسة يوم كنت ورخن الوالدين أنسيني الفرور خمس